لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. Diluruskan dan dirapatkan safnya, saf yang kosong diisi terlebih dahulu. Aqimu sufufakum wa tarasu.